جئتك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن

وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحان ربك.

وأولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعادهم وأنهم وإدهم وقل لهم في أنفسهم قولا يلغون وما أرسلنا من رسل إلا ليطاع بدين الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا لهم

بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم.